0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين ناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال: الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي، وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة. يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية، وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء، وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة. تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً. المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية، ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري، ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة، مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. La musica liturgica è uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان. الموسيقى الليتورجية هي أداة ثمينة جدا نؤدي بها خدمة تسبيح الله ونعبر فيها عن فرح الحياة الجديدة في المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fińczyk, sacerdote e primo polacco